انا مكة اتقصر له اتلو بو قيمة مني تاكون عينو مني إلو إلو ليو غلواني قيمة مني قيمة تلو غديتو إنو لتشارنو ميغامي بلو لو ميغامي أدلو وحبت جمي جو شلا تنين إلوي قيمة تسالة وغمه